0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تصفيت الصفوف من تمام الصلاة teruskan dan rapatkan saf isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar.

المغضوب عليهم ولا الضالين. أبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا نعيما كثيرا حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. يا رب لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

نسألك أبواب فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا